0: את לחונך של מן.
1: אמן.
2: אמן.
0: ¿Quién vive, hermano?
3: Cristo.
0: Haz tu nombre.
3: Gloria.
1: Gloria.
0: Es su pueblo.
1: Victoria.
3: واشتاق وانا اولوم ايتوكو ايتنيتيو ايتنيلتي اي او يتوشوني او جونوندي قادا بنسا المانو ايكو تاك ام كو ريباراسيو تو تونيل خونوكو ما اجاليش انو ايش كانا او يتشين نايا لكي هونو قا انكو شي تشين هاقش اولوم قايب ايخون توقع نو قايب بنسا نش كونو اش اتش ايش قوبو خلوه تكوبا قابا كوباس قان كومان ديوز Lalan yelo que hau chavamente y nani nahualaba. Amén.
1: Gloria.
0: Aleluya.